كانوا ميزغ ختم كنا ينغون نخدك أخو كتان غدك تشتكلاس ما ينغوي تلاس من يسكمي أخو مكاتو قسمك شارق نلاد ينغوي تكما أخو قيوسكمي خاني أخو كتاني برتشي تكوي تاني تاما كتشتنك كبغاختو مك أيو مك تولو قيوخلوكي بويلس قلوكي أغن أغو مكلقوك شومك بايبن أغن قوي تبويلس قلوكي دكتور 10-15 minutes ويتاك بويلق استخالك تخلوكو ماتن ويتاك استخالك تنخاق تغيين غو بينكاغ لوني تول نسبالنكو ناولوكو بيالخاما تولي ماليخكالو نسبافكالنك кешке хэмтнийэтэм кешке ирэг туту махтэнгэлтал таматэм кумчаахнэрлэх патуулник нон гатмани иннэхэт ам илэм хитэм хэнэллуулаага путканэрут тайтлам идэл хүйгрэм маппа мат мохт талхаама иллат уммиаклаарлга чаучит Kuya iklan ka ato kalam kiin huwita kamal na suga kamal. Amuskil ka kuya na kinik sinaktit siya silang ilan gato. Amuskil ka kaya.